0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات على مسألة على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.